0: saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lam Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a saurari lafiya
1: Ibanar Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله
2: وبركاته
1: بركم da wannan marici na Laraba 19 ga watan Jumada al-Ula a shekara ta 1444 hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 14 ga watan 12 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano a yau insha Allah mu zami darasi na 21 in ba manta ba muna karatu cikin kitabus sala haka ne babu sufufi mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 69 zamu tashi farkon hadisi na 70 ماذا يتي الحديث السبعون حديث نسبين أنا أنس بن مالك رضي الله عنه لقى أنس بن مالك ألا يتعرى مسيدا أن جدته شوى كاكرسا شوى أظاهري أنس بن مالك هنا وما أقول تيتي كتين مالما شيني عبد الله بسام بلتاق تيسير الألام شبه عمدة الأحكام يتي ما صرح به من أنها جدة أنس خلاف المشهور أبن دزاهر يتي من أواتي وإت مليكا كاكا أنس تي وأن ياساق وأبن دي أكفسني أو جمع لبي تفسكر إلي يتي وذلك أن هذا الحديث يرويه إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أن أنس domin shi wannan hadisi asali ruwayar ishaq ne dan abdullahi dan abi talhata daga anas mana kanin anas ne ya rawaito daga anas fa damiru min jaddatihi kenan lamirin jaddatihi yaudu ila ishaq yana kuma ne zuwa ga ishaq marawacin hadisi da haka ba kakar anas bace kakar ishaq ابن عبد الله ني ابن ابي طلحه شي اسحاق دان عبد الله ني عبد الله كما كانن انس ني تو كاغا شي اسحاق زي زما دا غا انس دا غا انس دان كانن سا كو تو كاكر اسحاق تي با كاكر انس با تو ايدان تا زما كاكر اسحاق شي كما انس ا وجن سا مي كينن واچي با كاكا با تو شي ني مالاي تي يودو الى اسحاق ابن عبد الله وهي ام ابيه دا كا ايتا اوار اوبان شي اسحاق ني كينن كاغا shi Anas uwa ce gare shi shi kuwa Ishaq kaka ce gare shi qala ibn Abdul Barri ibn Abdul Barri yace wa iyad da iyad wa nawawi da nawawi duka suka ce fa kana yambage al musannifi ay yadhkura Ishaq ya kamata shi Abdul Gani ibn Surur al Maqdisi ne littafin Umdatul Ahkam da yazo fadar wannan hadisi ya kamata ya fadi sunan Ishaq ibn Abdullah domin lamirin jaddatihi ya koma gare shi to amma sai bai fade shi ba shi yasa dole abin zai rikitar in ba da jawabin malamai ba za a gane ba kai kawai in ka kalli zahirin hadisi ana Anas bin Malik anna jaddatuhu sai ka ce kaka Anas alhalin kuma ba kaka Anas bace ba shi Anas uwa ce a gare shi kaka ce ta Ishaq dan Abdullahi shi ko Ishaq dan Abdullahi dan kanin Anas ne shi Abdullahi ibn Abi Talha dan Abu Talha ne Abu Talha kuma ba shine mahaifin Anas ba amma mijin babar sa ne kuma sun haihu da ita babar Anas din haka ƴaƴan da suka haifa kanni ne ga Anas da haka yace fa yaudu damiru alayhi da ya fadi Ishaq din da lamirin kansa zai koma fatakunu ummu Anas domin sai ita mulaika din ta zama uwa ga Anas ba wai kakarsa ba yace li anna Ishaq ibnu afi Anas li ummihi domin shi Ishaq dan uwan Anas ne wanda suka hada uwa daya da Anas din da haka mali ya ce na'am zakara ba'aduhum sai dai wasu daga cikin marwaita sun fayyace haka sabanin anan cikin Umdatul Ahkam suka ce anna jaddata Anas umma ummihi wa hiya jaddatu li Ishaqa ummi abihi wasu sun ce wai kakar Anas ce uwar uwarsa shi kuma Ishaqa uwar ubansa ita ma shi ma kakarsa ce amma dai zance mafi inganci ko shakka babu uwar Anas ce kakar Ishaq وينبغي ذكر إسحاق للخروج من الكلاب كما دي إناني يا كماتا أتشي إسحاقا أن أمبتشي دومما كان ذي فكاو خوكينا أفنتي إنا أكد وساكما أور ولي سابعلي وذاك إذا ما كتش أن جدته كاكرشي إسحاقا أن عبد الله مليكا سننت مليكا تسيه ذوكي نمقور أنسي تنقور أنسي أم مسلم شيني سننقور أنس أما أم مسلم الكنية تشي kenan zai zama mulaika sunanta ne na yanka an fahimta amma an kusanta da ummu sulaim ummu sulaim ko ba sunan yanka bane kamar kai ne aka ce maka baban tanko suna ne alkunya ce ko ne sunan asali daka ummu sulaim uwar sulaim uwar sulaim alkunya ce to ne sunan asalin shine sunan asalin shine mulaika to ita dai wannan uwa ga Anas أم سليم الكنيا مليكا أسونا ينكا سننكا كي إسحاق أن عبد الله دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام كاقي يتأن النبي صلى الله عليه وسلم دنشم وانا أبنشي وانا الدينين كاردتي وأسلي الأداتي تلاربوا أما تند من ذن الله يا أي وتر كي ينذي أتشدك سنن الأدى يكو ماني الدين يومي شيئا النبي

kai in baka ce zaka fake da wannan to laifin sa ya shi yayi laifi kai ma kuma kai ne kai laifi kai ma kai laifi baka cewa ai shugabannin mu barayi ne a'a sata su daban kai musu biyayya cikin abin da Allah ya umarce ka daban in su sun yi sata kai kuma ka kangara ta ki musu biyayya to kowa fa cikin ku mai laifi ne su sun yi laifi kai ma kai laifi daka baka fakewa da laifin wani kai ma kai laifi kowa ta sa tafi sheshi ne a ranar lahira in Allah zai tume ka me yasa baka yi kaza ba na doka da oda da aka sa a kasar ku baka yi biyayya ba baka cewa Allah ai gwamnan mu ne yana sata ai gwamnan mu ne yana aikata laifi kaza Allah ba zai saurare ka da wannan ba daka ya kamata mu kiyaye wannan ya kamata mu gane bambanci tsakanin abubuwan guda biyu daka manzo Allah ya ce ku sani kadai an sa liman ne dan danta masa biyayya fala taktalifu alayhi kada ku kuskura kuke saba masa fa idza kabbara idan yayi kabbara fa kabbiru kuma ku kabbara wa idza raka'a in yayi ruku'u farka'u kuma ku ruku'u wa idza qala sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamdu kuma ku ce rabbana lakal hamdu to shin wannan ya nuna shi ma mun ba zai ce sami Allahu liman hamida ba kuma ya nuna shi liman kenan shi ma ba zai ce rabbana lakal hamdu ba haka ake nufi ba liman zai fara fadar sami Allahu liman hamida kuma ya kara da rabbana lakal hamdu shi ma mun zai ce sami Allahu liman hamida sannan ya ce rabbana lakal hamdu wannan shine zahiri ba a dogaro da wannan hadisi a ce ai shi liman kai sami Allahu liman hamida zai fada ba zai ce rabbana lakal hamdu shi kuma ma mun kawai rabbana lakal hamdu zai fada ba zai ce sami Allahu liman hamida ba haka malamai suka ce an gane ko domin idan liman ya faɗi wani abu kai baka faɗa ba to ai ka saba masa kuma a farko an ce karka saba mai to amma ana baka kwatankwaci ne na misalai na daga cikin abin da sai yayi zaka yi in yace sami Allahu liman hamidahu sannan ka faɗi abin da zaka faɗa ciki hadda rabbana lakal hamdu in yace sami Allahu liman hamidahu tare da sauran abin da zai faɗa sannan ne kai kuma sai ka fara da naka maganar da abin da zaka faɗa wanda daga ciki akwai rabbana lakal hamdu na fata an gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idha sajada idan kuma ya sujada fasjudu ku sujada wa idha salla jalisan in yana salla a zaune fa sallu julusan ajma'u kuma ku salla a zaune baki dayan ku an gane ko ana ilimi man yana salla a zaune to man ma za su salla a zaune ko da a ce su suna da ikon tsayuwa an gane ko الحديث الرابع والسبعون حديثنا سبعين ده هدو أنا عائشة رضي الله عنها لكن أنا عائشة أورم من الله قال متين ده قالت تتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته النبي صلى الله عليه وسلم يأي صلى أجنسا وهو شاكين أدوك تنباش دلافيا فصلى جالسا سيصلى أزوني وصلى وراءه قوم قياما سيود أنس صحابي سكي صلى أبايا سسنى ما سبنسا أما سكما سيسعي فأشار إليه سيمسنوني أنجل سوك زونا فلم من صرفا يأين دي إيدا صلى يجيو قال سيتي إنما جئل الإمام ليؤتم به وسني فأنسى لمن نيدا أكيكوي بشي mana Aisha a tata ruwayar ta faɗi sababul wurud me ya jawo ma annabin yace inna ma ju'ila al-imam li utamma bihi sallah ce annabi yayi ba shi da lafiya a zaune sahabbai suka bi shi su kuma sai suka tsaya ba su zauna ba sai ya nuna musu ku zauna duk da suna da ikon su tsaya su lafiyar su ƙalau shine bai da lafiya to amma daga baya sai manzo Allah ya fitar da bayani yace to ku sani shi fa liman an sa shi ne dan ai masa biyayya dan ai koyi da shi فإذا ركع فركعوا إن لمن يركوع كيركوع وإذا رفع فارفعوا إن يدعو كدعو وإذا قال سمع الله لمن حمده إن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وتي ربنا ولك الحمد قولوا ردكوا أوتش الرواية فقولوا ربنا لك الحمد أنكم ربنا ولك الحمد فهو أن ينمى مكة أشي حديثي شاشا سينا بيّن شاشي بل أقول رواية ذاك سامو فقولوا اللهم ربنا لك الحمد كو ربنا ولك الحمد بيا تبت أنا فأ وإذا صلى جالسا إذن لمن ينا صلى أزوني فصلوا جلوسا أجمعونا في صلى أزونا باكي لأمك فوكنا لإيكم سيوكوا فاء تشكم فإذا كذا فاء كذا وإذا ركع فاركع وإذا كبر فكبر فاء فاء من تكبيرا ما نبسك فاء التأكيد أنا لكم باين يا إيسان نمكي

0: بالبريكي مثلا عنالي كهنة مدريجي بوكو من المالي يدقيني من ماستر سيمي دولا يدوني سيمي نتوقع بأقل
1: تو جوتا كومي جوسة ترى حاجة في ديكي تا بدون أنا سيئة سي جنجيجي بوكو كومو صناعة جدو دوني نغمي حوكة غمي فيوكة لكوبر نغمي صناعة جوتا من مطلو ها كوبر نغمي جوتا أمي بطهيب من قولة مغمي فريون نعم نعم kunaje hala dole da duka gura yayi wato duka ne fodan hakim jibe ko da dole da na sai to na ci ladde hala gura fodan fodi wada
0: zaman
1: ko da zaman ne

0: سي بير جيني ما دا واتو مغيتا توهن زما كتو حجا رقيه ما بلوا نيجي من ما هيلي هيلو متوني ما جيرو ام جيرو ام ياو ياو ياو واتو تو منا من دون ودي لو ما بلوا جوني تاو هيدا ابي انا سفان مي لدي بو جيرو ما كوارتا سنة قوم يبدو ما قرآن جدا بوتو موسوبي كما تنظرون تطمون جدا مصطفى بيبولو أرجي يشو إنهم يتدون جمال إنجينا فلبي مسلم عن جركين كم جركين كم بيوم خلص بيرو يارا من ينقو يقو ريكو رأيان جدا تبدو جركين تبدو من يبن يفني أما تجركين ويدي قد بيهم ولا تو إنهم يبدو أدو halaf jirkin daga tafasana ibu sun gudu hala jihobi hande mai tango jihobi tsari
1: a gece
0: musamman hala sugula wato tere kuma fulbe ta bibi fulbe hannun ya yi daga jihobi kotegan yobe fulbe tukun hama ina jihobi kotegan amma yin bu makata da shayara na jibbuki na dina kowani bai sun da jabu a mana bai sun da yawa da gobe ba fiye da nasu ya kuma ma yi taimawa kan jima kan wata problem ba ne na shawara
1: makata kuma shawara ne

0: معاملة رسول يجو بتشعر على كيك يبقى الأم المسلمة وتسلم نحو سبلاني مسلم إن أجل نسلم بكوكو وتأكيد من الأمر وتشعر لكم الأبعد
1: شوية نبيل الله متسال زريني أبو قرادني كذلك من بي أبدي نسا إن أنا سلم الله بيا كذلك سلم الله

كي مثلا يعني هو تبدو هذا ذلك ينقطع كل أمانة من ودة وليدفاع مواليات هذا السوشيال ميديا فكت ضد تربية دي كسارة ما قول هبس تربية زي قرن ليبا رجول يوكي بكما كتربية وشكرا مدرقو دادا دغاية يوكي بكما تربية وشكرا مدرقو yaro ko zan ko ko ko ba shi ha da hatu in inda jorata wara jin girde masana gote da mun ta da fide masana jin girde ko in asali ne ne kan in da mun fulo to in jannai hibata tanmiya gudun kula an sarma

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. بالنور ده بتجيبه؟
0: ايه هو عارف يا ابو بكر اورنج ايده هو طوله اما بي انا مع عمودي.
1: طول ما انا معي شاب ابو بكر اورنج ايده هو طوله انا مع عمودي.
0: أنا
1: عائشة شو أنا معنا؟

0: 公安医生可曾去他那个过去去的安地地方你我不去我可能可能你说的啊
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما يذكى وما سيكلم رسول الله أولا لوكتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: سبحانه وتعالى

شفاعة يسمعون موسى الحرمة إني ذاتي سبجوا سني إلو مانا وشكي عن أمة باء بوشي بأنا سامو إلو مانا شو يعني صلى الله عليه وسلم يسمى تنزل سامو إلو مانا نجي لأسكي متاني

الله في اسكت التاكيس تنيا وذات نسم تفي وذات احد ونسم نسم ونسم فكما دبي ليس صحرا لأننا أبو أرقى وشي ليس رشي سني أنه

القرآن صلى الله عليه وسلم أبو بكر سوى كم سفينة القرآن القرآن يكون فيها جاء والله أعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله كي وندك سمى برأة بسكي كسمان بسمى بسي الله

0: وسورة الأتكين شفاية الوطن بندى سورة الأعلى من خارجه
1: نعم هذا كانت سورة من سورة الأكتشاء وسورة الأكتشاء معنا سورة الأكتشاء كانت سورة